0: اتشغوتي حتى تخشي ما قلتي كتبني اقنا اذا قلتي كيلو النبون تشقت ولي يومي قال تقدوز حتى ما غلطت
1: ني لا
0: اي والله
1: اي لا انو يتكسي يوم قمنا قد تنغتلك قال يوي لو بلا وسو سيوم من متى انو تيتو كان لو ارتوت ايميل وارتس ايميل يكن غيرت سيلا اي تصابتكو
0: اي
1: تصابتكو قالوا كيسين ايران نيكوت اقنا يتكسا نيكم لو ما كنا apogotini pitaka pomi manami tuina teimi siungu kami teimi tuina miga
0: he hello namalu maliga hamiga ta andishi ta konala malina cherelebu ta ko shuroge hangitabu maliga uri aila nikku hanu tuina nille gamena siungu jugolo kisiani teimi ge hangina ta teimi hattangittu
1: nille gayollo nille nille gumina qattartun lage alugalo age aqanginattinnu ila tuagalo rotta tabaguni tuinare
0: hamle kinaje rodego jattu qattu bile rodano kinaje hangise amma chautu gidulu chukku gella
1: ila kaisa nakamenge
0: ilisinge